شبرا اما نسي ويامي ليابا يم جنين دي ويو نياميا وسساني باسبرا احاو نينا يالديا ديابانا وفهمنا الوالي تمنى احاو بنا وفهمنا الوالي تمنى ماو

شبرت اما نسي ويمين يضا يم جنين دي ويونيميا وسساني باسبري اهاونينا يلديا جبنا وفهمنا وغادي تمنيا اهاو بنا وفهمنا وغادي تمنيا.